نسيت البلد نسيت الرومي نسيت البلعدم نسيت البلعدم انا السكير نسيت المياتي جيت